سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم

0: توسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: صدق الله العظيم،
2: صدق الله العظيم،
1: صدق الله.
3: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز

0: المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد، وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
4: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
6: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
7: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
8: أهلين أخي، كيف حالك؟
7: الحمد لله.
8: متى وصلت من السفر؟
7: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
8: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
7: يا أخي. الزواج

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: fit.
1: اسمعنا على 88.9.

0: عدنية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
0: عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مرحلة نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية، ففي بداية الشهر السابع يحتاج طفلك لتناول ملعقتين إلى 3 ملاعق طعام من عصيدة لينة أو خضروات وفواكه مهروسة جيدا مرتين يوميا، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية لضمان تغذية سليمة ومتوازنة. وعند بلوغه بداية الشهر الثامن يزداد طعام طفلك تدريجيا، فهو يحتاج إلى 1/3 طبق يسع 250 ملي في كل وجبة من الطعام المهروس والمتنوع 3 مرات يوميا، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية.
3: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
7: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
10: لا تفوت الفرصة
9: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
10: في عالم التكنولوجيا.
9: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
10: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
11: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
12: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
11: يا بابا،
13: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
12: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
11: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
12: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
14: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
15: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
7: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
7: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
7: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
7: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
7: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 02252966 أو
7: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
16: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
17: مرض الكوليرا خطر يهدد الجميع، ولكن الوقاية منه ممكنة. أحمي نفسك وعائلتك من عدوى الكوليرا باتباع سلوكيات صحية سليمة. يمكننا حماية أنفسنا من مرض الكوليرا بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا وبشكل منتظم. أخي المواطن، إن مشاركتك في تنظيف الأحياء السكنية ورمي القمامة في أماكنها المخصصة يحمي المجتمع بأكمله من عدوى مرض الكوليرا. معا ليمن بلا كوليرا.
18: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
19: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
20: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
21: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
22: انتشارك مضمون.
21: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
22: كل مستمع.

عشت طول عمري اقف في جمايلك الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة مستشفى الريادة الدولية من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية مستشفى الريادة الدولية لما تكون صحتك هي الأولوية للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول مستشفى الريادة الدولية الرعاية الكاملة
2: الإخوة والأخوات عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح

0: اكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة، وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة. يمن بلا كوليرا.
7: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
8: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مسلسل دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 10 صباحا، ويعاد بعد إعلانات الساعة 10 مساء. عدنية اف ام، لون جديد. 88.9
11: عندي ما دخل في البال.
10: عدنية اف ام.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك. انطلق

0: واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
1: نظم معلومات،
0: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
0: 022-52-966 أو
1: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
4: لا، هو الستات لما بقت بتصوت ما بقاش حد بيسمعها،
3: ولا الرجالة. الراجل لما بيقول كلمة مكتئب بنتريق عليه، الراجل لو عيط بنقول عليه عيل طري.
4: طب ما احنا 24 ساعة بنعيط، بتقولوا بتعيط عشان بنت.
2: انا ابتديت احس بالوحدة، حاسة كأني سنجل وانا المفروض في ريليشن شيب. لا بجد والله، بحس انهم كائنات عايشة على الارض بلا مشاعر، روبوتس كده بيفكروا بس في احتياجاتهم اللحظية الوقتية دي، عارفة دلوقتي بس.
5: مالها يا قفشت ليه؟
6: الحلقة 27.
3: انت الاكاونت بتاعك ده ما بتعملش عليه حاجة خالص ليه؟
7: اعمل ايه؟
3: انت بتسالني بجد؟ يعني انت ستاند اب كوميديان وكوبي رايتر ومش عارف تعمل محتوى عليه؟ انت عبيط يا محمد. هو باب النجار مخلع قوي كده ليه؟
7: ما ايه ما
3: بس خلاص انا هتصرف.
7: انت دخلتي في حياتي اكتر مني انا شخصيا، انا كده هخاف علي.
3: الصراحه بدات اظبط فيها وشكلي كده حبيت الموضوع قوي، انا بفكر اعمل كده عادي يعني.
7: طب اشتغلي فيها بضمير بقى، وانا هروح اجري على اكل عيشي، قصدي عيشك. ما علينا، المهم راح شغل وخلاص.
3: وانا بقى هشوف اعمل لك ايه في موضوع السوشيال ميديا ده.
7: ماشي، بس ما تعكيش قوي، خلي بالك شكلي مش عايزه يتبهدل.
3: شكلك؟ شكل ايه يا ابو شكل؟ انت نسيت نفسك يلا ولا ايه؟ قبل ما يحصل ده كان صوت صرصور الحقل اعلى من صوتك في الحفلات من كتر ما الناس ساكته يا حبيبي.
7: انت مستلمه الجسم ده وهو مع كوميديان شاطر ها؟
3: يا ابني دي الناس ما كانتش بتحتفك بالبيض علشان غالي.
7: خلصتي فقره الكوميديا؟ ماشي، انا نازل بقى انجحك في شغلك. ها؟ شغلك.
3: خد خلاص، خد يلا خلاص، خد يلا خد. انت قمص كده ليه؟
7: سلام بقى، مش فضيل.
8: دبل شيف،
9: دبل شيف.
10: البنات يا جماعه انواع، يعني في صفره اللي ممكن تقولك حبيبتي بجد وحشتيني وهي اصلا مش طايقاكي. ماري محمود هنا بتقول ايوه بجد صاحبتي قوي. ايوه يا مريم، ما انا بقولك
3: ايه العبط ده؟ ايه الدم التقيل ده؟ 2 مليون فيو ومليون لاف على الهبل ده؟ طب والله لعدهم في البيت كلهم، بس هعملها ازاي دي؟ لازم افكر في موضوع. ممكن اكلم بنت عشان اكلم بنت ليه؟ تسيتي نفسك ولا ايه يا سارة؟ انا هعمل اسك. سبتها ليه؟ ايوه حلو كده ومختصر. اوبا اهي بدأت تندع. ايه؟ كانت بتطلع صوت وهي بتاكل؟ لا مقرفة يا صح، ما عندك حق في دي. كانت مصاحباني انا وثلاثه تانيين ومقسمه الاسبوع علينا. يا نهار اسود، يا لهوي دي عندها جدول زي جعفر العمده. 100 مسج، حلو قوي، انا كده عندي كونتنت يكفيني 10 سنين. حلو قوي، يلا اضاءتنا كاميرتنا ويلا بينا. طب يا جماعه انا عملت اسك من شويه زي الستوري اللي فات، ايه اغرب سبب سبتها؟ عشان بس الحقيقه جالي حاجات اغرب من الخيال. ايه يا جماعه ده بجد؟ انا قررت المره دي ان ابقى فتان، فاي حد هيقول لي على حاجه هقول اسمه الاول. طيب معانا اول واحد، محمد بيقول سبتها عشان كانت مصاحباني انا وثلاثه اصحابي ومقسمه الوقت بينا. جعفر العمده فكره يا جماعه، والفكره لا يمكن ان تموت. مصطفى بيقول كانت بتشك فيا اني بخونها مع صاحبتها لدرجه انها كانت بتتجسس عليها. ايه ده؟ وانت عرفت منين انها كانت بتتجسس عليها؟ مصطفى بيقول عرفت بعد ما اتصاحبنا عشان حكيت لي بعدها. طب ما انت واطي يا مصطفى اهو.
7: وبعدين بقى في القرف ده وفي البرزنتيشن المقرفه دي.
11: معاكي حق، ده الاوتفيت ده يقرف.
7: اوتفيت ايه؟ هو انا ليه لما بتكلم بحس ان انتي مش سامعاني؟ بحسك شايفه قدامك مسلسل كرتون وبتردي عليه من دماغك. انا بتكلم على البرزنتيشن فوقي.
11: لا انا فرحانه بجد والله، فخوره يعني.
7: ايش معنى
11: بقيتي تردي بجمل طويله وقصص زي اللي بقولها؟ انا بقيت مؤثره في حياتك يا ساره ولا ايه؟
7: تاثير اسود ومنيل ب60 نيله. احنا كنا بنقول ايه؟ نسيتينا الله يخرب بيتك.
11: اه صح، برزنتيشن ايه؟
7: بدعه الزفت كلاينت اللي ايمن لبسني معاه امبارح.
11: فيها ايه لو اللي اسمه ايمن ده يتهد شويه؟ والله الدنيا هتمشي وهنخلي شغلنا بروقان ونقعد بقى فاضيين طول اليوم ونحكي ونرغي. انا بجد عندي طاقه كلام كبيره قوي مش قادره اسيطر عليها. وتاكلي بقى من فتة الشاورما اللي انا عاملاها من ابو جوليا وانا بحكي لك عن اللي حصل امبارح في مسلسل وهل يخفى القمر.
7: هاتي كده فتة الشاورما دي اشوف حاجه.
11: ليه؟ قصدي يعني فضيه كل حاجه بس انت بتشتغلي دلوقتي.
7: هاتي بس هشوف حاجه كده بسرعه ما تخافيش. اصل الصراحه ريحتها حلوه كده شفت تتبلتها.
11: خدي بقى اهي ودوقي بقى شوفي دويتو بقى اختك مع ابو جوليا هتعمل ايه.
7: الفته دي بقى هتفضل معايا لحد ما تساعديني اخلص القرف اللي انا شغاله عليه ده. فاهمه؟
11: تقدري بيا يا ساره وانا اللي اديتك اغلى ما املك.
7: ايه هو
11: الفته؟
7: وكلمه كمان وهاكلها ومش هتدوقي منها ولا حته.
11: لا يا ستي هساعدك. لما التومية دي وقفت اعملها بايدي دول وقشرتها توما وانا سامع ابو جوليا بيقول لها يا مرتي تعالي دوقي. هو لسه في رجاله كده يطبخ اكل حلو وكمان بعد لما يخلص يندهلا تدوق. وعدنا يا رب بقى وعدنا.
7: ضيفي بقى للتهديد اللي قلته ان لو صدعتيني هاكلها كلها.
11: طب هاتي خلينا نخلص. بص يا ستي ممكن بقى تديني الشاورما بتاعتي؟
7: ماشي كده تمام. شفتي لما قفلتي بقك وشك نور ازاي؟
11: ربنا على الظالم.
8: ايه يا سينيوريت؟
7: يا نعم.
8: عامله ايه؟
7: كويسه. ايه عندنا ميتنج النهارده ولا ايه؟
8: لا يا سينيوريت. بس اشمعنى؟ غريبه يعني انك بتساليني.
7: لا بس عايزه اشوف انا مستنيني ايه النهارده. ما هو الواحد ما بقاش عارف مستنيه ايه.
8: لا يا سينيوريت مفيش حاجه النهارده ما تقلقيش. انا ماليش مزاج غير اني اشرب كوفي. اجيب لك؟
7: لا وعلى ايه؟ شكرا يا سيدي اشربها انا. ايمن صح بقول لك ايه؟ انت ملزق ملزق قوي. انا مش زعلانه والله عادي اصل دي طبيعه بشر يعني. بس ما تقوليش يا سينيوريتا وانت ملبسني في الحيط. ماشي؟
8: انا ما لبستكيش انا كنت
7: ايمون احنا كبرنا بقى خلاص على الكلام ده. يلا يا حبيبي يلا يلا روح خلاص انا قلت اللي عندي.
9: دبل شيف دبل شيف.
12: يوه مين الرخم ده؟ الو مين معايا؟
13: مين معاكي؟ انت اتبريتي مني؟
12: ايه يا محمد عايز ايه؟
13: يا بنتي انت نايمه والفيديو بتاعك مكسر الدنيا على كل الجروبات وبعدين هو حد ينام في الوقت ده؟
12: ايوه يا ابني دي خطه. كل اللي بيعملوا حاجات تطلع ترند بيقولوا لمنى الشاذلي انا نزلت الفيديو ونمت على طول.
13: ايوه ولقيت واحد صاحبي بيصحيني يقول لي انت نايم كده وسايب الفيديو بتاعك مكسر الدنيا.
12: الله ينور عليك.
13: طب سيبك من العبط ده وقومي افتحي الفيسبوك والانستا وشوفي الترند. اتشهرتي يا بنت المحظوظه او انا اللي ابن محظوظة بقيتش عارف. مش مهم كده كده المحظوظة واحد.
12: طيب خلاص انا هفتحه. سلام. ايه ده ده بجد؟ يا لهوي ايه كل الفولورز دول وايه كل البنات دي؟ دول اكتر من اللي محمد شافهم من يوم ما اتولد. ايه ده؟ دي حتى منى بعتها في الاسك سبته علشان ما كانش بيسمعني. وانت مين يسمعك يا منى؟ ده انت بتتكلمي اكتر من اذاعه صوت العرب. حلو قوي. لازم افكر بقى هعمل ايه الفتره الجايه. بس الاول لازم اعمل حاجه. الو
14: يا صرصور ازيك؟
12: كله حلو الحمد لله انت كويس؟
14: الله ده ايه الروقان ده؟
12: كله حلو قوي كمان.
14: الله ده احنا رايقين بقى قوي.
12: هو انت مش عامل فولو لمحمد ولا ايه؟
14: لا عامل طبعا بس انا مسحول يعني في الشغل طول اليوم. في حاجه ولا ايه؟
12: شغل ايه يا عم؟ افتح شوف الترند.
14: ترند؟ ما لا ما هو ترند دي حاجه من اتنين، يا اما اتطردت من محل كشري وده مستبعد يا اما عملت قناه تحدي.
12: خلصت؟ ممكن بقى تفتح وتشوف؟
14: طب سلام هتفرج طب واكلمك.
12: لا وانا معاك.
14: حاضر استني. طيب ايه ده ايه كل ده؟ ده انت بقيت ترند بجد؟
12: امال يا ابني هو احنا بنلعب؟ ومن ساعتها مش عارف الاقي على الفولو والشير.
14: برافو يا سرسوره ايه الشطاره دي والله العظيم اشطر واحده. طب مش هننزل نحتفل بقى ولا ايه؟
12: طبعا اكيد ممكن ننزل يا حسام يوم. استنى بس معلش ارد عشان معايا ويتنج.
14: ماشي طيب نتكلم بعدين.
12: الو
14: ازيك يا محمد؟ انا محمد بكري عارفني طبعا.
12: طبعا تيم بكري. شوف في حد ما يعرفكش؟
14: حلو قوي يعني احنا كده متفقين.
12: لا مش متفقين.
14: ايه
12: قصدي يعني متفقين على ايه؟ ايه اللي متفقين عليه اصلا؟
14: انا شفت الفيديو وعجبني الهيومر بتاعك فقلت تيجي تجرب معانا الحفله الجايه يوم 5 الشهر الجاي في مسرح الحضاره.
15: يا لهوي ده اكبر مسرح في البلد. فرصتك جات لك يا دي يا محمد بس لازم اتنك عليه شويه.
12: يا يوم 5 ده قريب قوي مش عارف بقى مواعيدي هتظبط ولا لا.
14: والله طيب
10: واضح كده ان مفيش نصيب. سلام يا محمد.
3: يا لهوي. لا يا عم انا بهزر، انت مش كوميديان ولا ايه؟ لا انت شكلك مش كوميديان. بكري بلاش بجد.
10: طب كويس قوي، هكلمك بكره اقول لك تفاصيل. سلام.
3: تمام. لا سلام سلام.
9: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
9: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
10: أهلين أخي، كيف حالك؟
9: الحمد لله.
10: متى وصلت من السفر؟
9: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا، ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحياً الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة، ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة، ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
10: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
9: يا أخي. الزواج
10: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع العود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد.
7: لون جديد.

أصعب وقت ممكن يمر عليك هو الوقت اللي يكون فيه قدامك شخص يعني لك الدنيا كلها، وانت مو قادر تقول لأنك تحبه، مو قادر إلا تغني وبس.

0: من عيونك أنا أدري كلامك جد وعرف شي دور في ظنونك من عيونك أنا أدري
1: إعلانك معنا انتشارك مضمون
2: انتشارك مضمون
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع
2: كل مستمع.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

يقول المخرج الأمريكي جاس ويدن اللي أخرج بعض أفلام سلسلة جاستس ليج وذي أفنجرز، يقول عندما يبدو أنه لا يوجد ضوء في آخر النفق سيظهر شخص ويستمر في الحفر بحثا عن ضوء، سيحاول دائما عمل ما يظن أنه الصواب لأن هذه طبيعته، هذا في رأيي هو البطل. مش مهم أن البطل يكون خير أو شرير، فكلمة هيرو بالأصل كلمة إغريقية ومعناها الشخص الفاني اللي يقوم بأعمال استثنائية تفوق المجال العادي للبشر. والبطل مش شخص طيب بالضرورة، وإنما هو شخص استثنائي. هذا هو رأي أستاذ الفلسفة الأمريكي سكوت لابارك، اللي يرى أيضا أن أبطالنا هم رمز القيمة الكبرى اللي نشوفها في حياتنا. يعني لو أنت تشوف أن البشر متساوون، فبيكون بطلك هو مارتن لوثر كينغ اللي نادى بالمساواة بين السود والبيض في أمريكا. أما لو قيمة حياتك تتمثل في الشهرة، فقد يكون أبطالك هم باريس هيلتون و50 سنت. في عام 1929 كان في طالب أمريكي خجول اسمه جيري سيجل. جيري ما عنده أي شعبية بين طلاب المدرسة، وكانوا يعايرونه الطلبة بأن جسمه ضعيف وما يشارك في أي أنشطة رياضية. تعرف جيري في ذلك الوقت على طالب آخر صار رفيق دربه واسمه جو شاستر. بدأ جيري يكتب قصص خيال علمي وشاستر يرسمها، لكنهم ما حققوا أي نجاح. بس في عام 1938 فكروا الاثنين، قالوا ليش ما نبتكر شخصية عكس اللي احنا عليه. فأخذوا اسم الشخصية من شخصية شريرة كانوا ابتكروها قبل 4 سنوات تسعى للسيطرة على الأرض، لكن خلوا هالشخصية طيبة وتسعى لكي تحقق العدالة. هالشخصية هي أشهر بطل خارق في التاريخ. تعرفون من؟ سوبرمان. أنا عن نفسي أحب باتمان أكثر من سوبرمان. في عام 2010 مجلة The Empire سوت استطلاع حول أفضل الأبطال السينمائيين، فوجدت أن جون ماكلين بطل فيلم داي هارد يحتل مرتبة متقدمة على نيو بطل فيلم The Matrix. الناس اللي قابلوهم قالوا أن ماكلين ميزته أنه بشر عادي يخاف ويتألم، لكنه يقدر يواجه مخاوفه وآلامه وينتصر عليها. يمكن لهذا السبب أحب باتمان، يمكن لأنه مش كائن فضائي قادم من كوكب آخر مثل سوبرمان،

بل هو واحد منا، لكنه يستخدم شجاعته وثروته في فعل الخير. يمكن باتمان يحقق أمل في داخلنا أن كل واحد يقدر يكون بطل في يوم من الأيام. هالكلام موجه للنساء، هل زوجك أو أخوك أو ابنك يعشق القصص المصورة أو الكوميكس ويصرف فلوس عليها؟ أكيد تتسألين كيف شخص ناضج ينشغل بسوالف يا هال. بحسب ستانلي اللي هو مبتكر شخصيات مثل سبايدر مان وإكس مان وذا هالك، يقول أن القصص المصورة لها شعبية كبيرة في العالم كله رغم أنها صناعة أمريكية خالصة. تعرفون ليش؟ لأن كل واحد منا يتمنى في داخله أن يكون هذا الشخص المثالي كالأبطال الخارقين. ويقول ستانلي لما كنا صغار كنا نستمتع بحكايات الأطفال عن السحرة والجنيات، لكن لما كبرنا ما عندنا شيء نستمتع به. أما القصص المصورة ففيها نفس القيمة الأخلاقية في قصص الأطفال، لكن في خلطة مثيرة ومشوقة تناسب الكبار. جوزيف كامبل هو عالم متخصص في الأساطير. في كتابه البطل ذو الألف وجه عنده نظرية عجيبة، حيث يعتقد أن كل قصص الأبطال الناجحة في التراث الإنساني مهما تنوعت من أول جلجامش إلى لورد أوف ذا رينجز إلى هاري بوتر ما هي إلا قصة واحدة. صح أنها تتغير الوجوه فيها والأماكن، لكن أي بطل يمر بالمراحل نفسها. فالبطل يعيش حياة عادية ثم يأتيه نداء المغامرة فيذهب في رحلة فيها الصعوبات وفيها المخاطر، ويقابل حلفاء يرشدونه إلى معلومات لكي تساعده قبل أن يفوز بالجائزة لذهب المغامرة من أجلها. يعني مثلا قد تكون سر مخفي أو كنز أو حتى مايكروفيلم لو كنا في جيمس بوند مثلا. المهم أن نفسية البطل تتغير في النهاية ولا يعود مثل ما كان. في هوليوود كان كتاب البطل ذو الألف وجه مثال على الكنز لكتاب السيناريو، فاعترف ستيفن سبيلبرغ أن الجزء الأول من إنديانا جونز كتب وفق معايير هالكتاب، وكذلك الحال بالنسبة لي جورج لوكس في أفلام ستار وورز. هذا الكتاب هو السبب في دخول مصطلح رحلة البطل إلى قواميس الأدب العالمي، يعني أن البطل لما يخرج في مغامرة للبحث عن جائزة فهو في الحقيقة يبحث عن النضج. هو سؤال نسأل لأنفسنا، من وين جينا وشو الهدف من حياتنا؟ باختصار رحلة البطل هي تعبير عن رحلة نمو كل واحد فينا من الطفولة وحتى الشيخوخة. فعندما يكبر الطفل ليصبح رجلا فإن ذلك يعادل رحلة السندباد أو لوك سكاي ووكر في ستار وورز. من منا ما يعرف الممثل سيلفستر ستالون وأفلامه الشهيرة روكي؟ الحقيقة أن رحلة صعود روكي من قاع مجتمع فلادلفيا لكي يواجه بطل العالم في الوزن الثقيل أبولو كريد تعادل أيضا رحلة صعود ستالون نفسه في الحقيقة، اللي كان ممثل مغمور لين كتب هذا الفيلم فإذا به يحوز نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا، بل أنه كسب أوسكار في عام 77 متفوقا على أفلام خالدة مثل تاكسي درايفر. حتى شخصية كريد غريم روكي ثم بعد ذلك معلمه وناصحه استوحاها ستالون من بطل حقيقي هو محمد علي كلاي. يقول كلاي كنت عظيما في الملاكمة لدرجة أنهم احتاجوا لاختراع بطل خيالي أبيض مثل روكي لكي يواجه ممثلا يجسد شخصيتي في حلبة السينما. يقول عالم الأنثروبولوجيا إرنست بيكر في كتابه إنكار الموت، يقول أن البطولة إذا اعتبرناها أفعالا شجاعة خارقة فإنها لن تكون ممكنة لأغلب الناس، ولذلك يحتاج الإنسان العادي أن يشعر بأن أفعاله اليومية البسيطة لها معنى وغاية كبرى. مثلا الأم تحتاج لأن تعتبر تربيتها لأبنائها نوع من البطولة، فالمهم أن هذه الأفعال اليومية العادية تساهم في شيء ذو قيمة يعيش بعد رحيلنا. ولذلك أغلبنا يرضى أن يكون ترس في مكينة ضخمة لخدمة قضية يؤمن بها، كمثلا يكون متطوع في الجيش أو فاعل خير مجهول أو حتى موظف يخدم شركته بإخلاص. هذا الإنسان يتجاهل فرديته لصالح شيء أسمى وأكبر منه، وهذا أحد تعريفات البطولة في العصر الحديث.
عالم النفس فيليب زمباردو يرى أن الأبطال في عالمنا قلة قليلة، والأشرار كذلك نادرون، لكن بين هالطرفين توجد الغالبية العظمى من البشر، الغالبية اللي ما تسوي أي شيء على الإطلاق وما عندها أي اهتمام بالبطولة. هالموقف السلبي يؤدي لدعم القلة الشريرة. وكما قال الفيلسوف الإنجليزي إدموند بيرك، يقول كل ما يحتاجه الشر لينتصر أن لا يفعل الرجال الطيبون شيئا على الإطلاق. ليش في حياتنا نرى أناس عاديين لكن في وقت الخطر يتحولون لأبطال، ينقذون غريق أو يدخلون وسط النار لكي يساعدوا طفل، أو يسارعون للحاق بلص خطف حقيبة سيدة؟ الحقيقة أن العلم لم يقدم إجابات شافية لهالموضوع. يمكن يكون شعور بالشفقة أو التعاطف، أو يمكن أهلهم ربوهم على هذه القيم، أو يمكن هناك جينات مسؤولة عن البطولة، ما حد يعرف وربما لن نعرفها أبدا. لكن يقول الموسيقي الأمريكي وكاتب القصص المصورة جيرارد وي، يقول الأبطال ما هم إلا أشخاص عاديون جعلوا أنفسهم أشخاصا استثنائيين.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: في مستشفى الرياضة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، ما أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
6: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
7: أهلين أخي، كيف حالك؟
6: الحمد لله.
7: متى وصلت من السفر؟
6: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
7: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
6: يا أخي. الزواج
7: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، ولا أنا. أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
5: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهداه اقتفى. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الماتع. هذا موقف يجلي لنا صورة أو جانبا من الجوانب السيرة العطرة النبوية في التعاملات المالية. تروي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة، وتمر الذخرة العجوة، مقصود به العجوة. فرجع به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيته، فالتمس له التمر فلم يجده، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عبد الله، إنا قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده. فقال العربي: وغدراه؟ قالت: فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، إن ابتعنا منك جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك، فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي: وغدراه؟ فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة. فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: اذهب إلى حويلة بنت حكيم ابن أمية فقل لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل، ثم رجع الرجل قالت: نعم، هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب به فأوفه الذي له. قال: فذهب به فأوفاه الذي له. قالت: فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه، فقال: جزاك الله خيرا، فقد أوفى.

فيت وأطيبت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، الموفون المطيبون. رواه أحمد وصححه ابن حزم. هذه القصة أيها الأخوة الكرام، قصة نبوية وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام مع العربي، مع عربي في معاملة مالية، بيع وشراء بالأجل. والتعاملات المالية لا غنى للبشر عنها، فهي باقية بقاء الوجود الإنساني بطبيعة الحال. ولذا عامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس بيعا وشراء ورهنا واقتراضا. وجاءت تعاليم هذه الشريعة شاملة لجميع تعاملات الناس ببيان ما يحل وما يحرم في البيوعات والرهونات والمقامرات والمسابقات والمداينات والأجورات. ولم تترك معاملة إلا وللشرع الحنيف فيها حكم ورأي، فقد جاءت أصول أحكامها في القرآن الكريم، وجاءت تفاصيلها في سنة سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه القصة نستلهم ونستهدي الهدي النبوي في تعامله عليه الصلاة والسلام مع من اشترى منه وكيف قضاه حقه. ففي هذه القصة تخبر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتاع، يعني اشترى جزورا، والجزور الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى، من أعرابي، الأعرابي الذي يسكن الصحراء من العرب، ويتصف أكثر الأعراب بالغلظة والجفاء. قالت: بوسق من تمر الذخرة، وهي العجوة، أي التمر الناضج الطري، والوسق وعاء يسع 60 صاعا، معيار من المعايير الكيل، أو وحدة كيل من وحدات قياس الكيل، تسع 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد مقدار ما يملأ الكفين المعتدلين من الطعام. ولفظ الذخرة قيل صوابه الذخيرة، وهو موضع ينسب إليه التمر الجيد. الشاهد قالت: فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، أخذ الأعرابي وجاء به إلى منزله. قالت فالتمس التمر، يعني طلبه وبحث عنه لأجل أن يدفعه لمن اشترى منه الجمل، لأن هذا مقابل هذا الجمل، فلم يجده. فقال للأعرابي: يا عبد الله، إن ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر الذخرة، فنحن نرى أنه عندنا، يعني اشتريته منك وأنا أظن أن التمر موجود في البيت، فالتمسناه فلم نجده، يعني طلبنا وبحثنا عنه فلم نجده. فقال الأعرابي: واغدرة، يعني يستغيث من وقوع الغدر عليه في ظنه. فسجره الناس، يعني نهروا واشتدوا عليه، وقالوا: أتقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، أي اتركوه، فإن لصاحب الحق مقالا، أي يرى صاحب الحق لنفسه أن يقول ما شاء ليطلب حقه. فعذره عليه الصلاة والسلام في قول هذا الكلام، لأنه صاحب حق، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجد الثمن الذي وعده أن يعطيه إياه، وهذا الأعرابي يطلب دينه، ثمن الجزور الذي اشتراه منه عليه الصلاة والسلام. فيعني يا لروعة تواضعه عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فلم يجحد حق هذا الأعرابي، فلم يقل له: إذا ما عندنا لك شيء، ولم يماطله في تسليم ثمنه، فلم يقل له: تعال بعد أسبوع أو شهر أو شهرين. وكان المشروع في من له حق على غيره أن يطلبه برفق، لا أن يرفع صوته أو يبادر بالاتهام بدون دليل، بل وفي المقابل الواجب على من عليه حق عدم المماطلة والحرص على أداء هذا الدين والحق. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام ثانية، يعني كرر اعتذاره منه، وأكد على أنه كان يعتقد أن التمر موجود في البيت، وأنه بحث عنه فلم يجده. فقال الأعرابي مرة أخرى: واغدرا. فلما لم يفهم عنه الأعرابي، أي لم يفهم الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر عما وقع، النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر الأعرابي عما وقع له، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم حكيم، وهي خولة بنت قيس، يطلب منها أن تقرضه. قال: أقرضينا، يعني أعطينا سلفا وسقا من تمر الذخرة حتى يكون عندنا فنقضيك، يعني رد ونوفي لك دينك حتى حينما نحصل عليه. فيعني نتخيل أيها الإخوة الكرام في هذا المشهد، رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه، أفضل الخلق وسيد الأولين والآخرين، الشافع المشفع، صاحب الحوض والشفاعة، ليس عنده وسق تمر 60 صاعا، لا يملكها ولا يملك ثمنها، فأصبح مدينا لهذا العربي بوسق تمر.
كان يعيش صلوات ربي وسلامه عليه عيشة الكفاف، فلم يكن مستكثرا من الدنيا مرفها فيها منعما بها، بل كانت حياته كفافا هو وأزواجه رضي الله عنهن. في يوم الخندق، في غزوة الخندق، ورد أنه عليه الصلاة والسلام قام وبطنه معصوب بحجر، قال: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. رواه البخاري. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. أخرجه البخاري. تقول أم المؤمنين رضي الله عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير، تقول له: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا خالة، ما كان يعشيكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. أخرج البخاري ومسلم. فكان حاله عليه الصلاة والسلام مؤثرا الآخرة على الدنيا، وإن كانت تمر به أحوال أخرى أو في بعض الأحوال مما يفيء الله عز وجل عليه من الغنائم. نعود إلى القصة. فأجابت أم حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبه، فقالت: أرسل رسولا يأتي أخذه. فقال الأعرابي: انطلق معه أي اذهب معه حتى يوفيك ويعطيك حقك من وسق التمر المتفق عليه. وفي رواية ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوفاه حقه ثم أطعمه. فقال الأعرابي: أوفيت، أوفى الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. وفي رواية أحمد: فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس في أصحابه، قال: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطيبت. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون. وقيل إن الرجل كان كافرا فأسلم بمشاهدة هذا الخلق العظيم. نعم أيها الأخوة الكرام، إن صدق التعامل مع الناس في البيع والشراء من أهم صفات المجتمع المسلم، وهي سيما التاجر المسلم الصادق الأمين، فلا يأخذ أموال الناس تكثرا وغشا واحتيالا، ولا يعتدي على أموال الغير بأكلها بالباطل، بالصور المحرمة والأيمان الفاجرة والوعود الكاذبة، بل صدق ووفاء وأمانة واستشعار أن الله تعالى مطلع ومشاهد، فهو عالم الغيب والشهادة سبحانه، لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ومن أعظم معايير التجارة وأخلاقها في شريعة الإسلام وأجل مبادئها وآدابها السماحة، السماحة في الأخذ والعطاء والسهولة في البيع والشراء. وفي هذه القصة أحبتي الكرام رأينا كيف عامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأعرابي بسماحة وحسن خلق في توفيته دينه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وأيضا مما نستفيده من هذه القصة الاهتمام بقضاء الدين واجب على المدين، فإن المدين لا يدري ماذا يعرض له، وقد ورد التشديد في بقاء الدين في ذمة المدين ولو بعد وفاته. فعن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا. الصحابة يعني خافوا، وش اللي صاير؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. أخرجه النسائي. وهذا في من اقترض دينا وكانت نيته حسنة وقد توفي هذا المدين قبل أن يوفي الدائن حقه. أما من أخذ أموال الناس دينا وقرضا وسلفا وفي نيته ألا يردها أو يماطل في أدائها رغم قدرته، فهو متوعد بالتلف من الله جل وعلا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. أخرجه البخاري. ومما سبق نستفيد خلاصة مفادها بناء المجتمع المسلم على المسامحة وحسن التعاون بين الناس مع حفظ الحقوق وأدائها وعدم إهمالها، والمبادرة، كل المبادرة لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم.
وحتى هنا آتي معكم أحبتي الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد، وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

0: يعني بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية لضمان تغذية سليمة ومتوازنة. وعند بلوغه بداية الشهر الثامن يزداد طعام طفلك تدريجياً، فهو يحتاج إلى ثلث طبق يسع 250 ملي في كل وجبة من الطعام المهروس والمتنوع 3 مرات يومياً، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية.
1: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام

0: وعليك الدل.
1: آدمية FM.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد. جديد
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
6: صبرك
7: عدن يا

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك الثلاث الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
5: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
6: ومنظمة الإغاثة الدولية.
7: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
9: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
10: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
9: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
10: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
9: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
10: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
9: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة.
10: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 023-362-37 أو 023-362-888.
9: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
6: والتكنولوجيا المتطورة.
12: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
13: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
12: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
13: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
12: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
13: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه، انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
2: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
14: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
15: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
10: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
15: الدراسات الإسلامية،
10: الشريعة والقانون،
15: إدارة الأعمال،
10: المحاسبة،
15: الإدارة الصحية،
10: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
15: تقنية المعلومات IT،
10: نظم معلومات،
15: علوم الحاسوب.
10: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
15: 022-52-966 أو
10: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
15: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
11: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأحيانا تبدو الصورة وكأنه كل شيء أصبح أسهل، يعني ممكن يكون مجرد جوال معك وإنترنت، حساب في منصة، كمان ممكن تكون عندك أداة ذكاء اصطناعي، بعدين تبدأ الأرباح. لكن الأستاذة حواء فعلا أظهرت لنا إحنا الأمور بشكل واضح، خاصة للأشخاص اللي تلاقي أو تصادف هذه الأشياء وتقول لك عادي الأمر سهل، وتدخل مجال التداول يعني بدون ما إنها تأخذ خبرة كاملة عنه، بدون ما تدرس، بدون ما تتعلم عن هذا المجال، لأنه بالأول والأخير يبقى كمان خسارة. وزي ما قالت، زي ما أنت تخطط لأي مشروع آخر في حياتك، زي ما أنت تتعلم مثلا للطب، زي ما أنت تتعلم للهندسة، هنا كمان تتعلم عشان تخرج، أو أنت تقدر تخرج بنتائج مضمونة ونتائج فعلا ما فيهاش خسارة. لما سألنا الأستاذة حواء عن كيف الواحد هل يمكن أنه يدخل برأس مال كبير، أو فنحن سمعنا وشفنا أنه تقول لك يعني أنت لازم قبل ما تدخل أنك تكون متعلم، بنفس الوقت ما تدخلش برأس مال كبير عشان الخسارة. ففعلا يعني لكن هل فعلا الموضوع بهذه البساطة؟ نحن حبينا نتكلم عن التداول باعتباره فعلا زر تضغط عليه فتظهر الأرباح، أو ممكن يكون الناس فاهمة التداول بهذا الشكل. نحن مش حابين إنها نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وكأنه آلة سحرية تعرف المستقبل، نحن كمان نشتي نتكلم أو نشتي ننظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة، زاوية ريادة الأعمال، يعني كيف يفكر رائد العمل، كيف يرى فرصة في مشكلة، كيف يستخدم التكنولوجيا، كيف يتعامل مع المخاطر.

0: كيف يحول هذه المهارة أو كيف يحول مهارته إلى خدمة؟ ما تكلمنا فيها من قبل بأي يوم بدي وبتكلم عن موضوع، فهذا الموضوع دائما بيكون إنه لازم أنت تكون فاهم من البداية وعامل خطتك وعامل أساسيتك اللي أنت تشتيها. فحتى لما تكلمنا عن الخسارة وعن الأشياء هذه، ففعلا وصلنا لإنه يعني أنت ما بتخسرش حاجة إلا وأنت مش فاهم أو يعني مش مخطط. وكيف يمكن فعلا الذكاء الاصطناعي أداة تساعده بدل أن يكون مجرد مثلا رنانة يستخدمها في الإعلان؟ والأهم الأهم، كيف نفرق بين مشروع حقيقي وبين وهم الثراء السريع؟ لأنه واحد من أكبر المشكلات في عالم التداول والتقنية اليوم إنه الحدود بين الفرصة والوهم أصبحت أحيانا غير واضحة. قد تشوف أنت شخص يتحدث عن أرباح ضخمة، وقد تشوف إعلان يقول روبوت تداول بالذكاء الاصطناعي، نظام يحقق أرباح يومية، نسبة نجاح مضمونة، وأنت النكمة. يعني مجال التداول ما يحتاجش خبرة يعني، أو ما يحتاجش خبرة كاملة أو حتى خبرة شوية. فدع الذكاء الاصطناعي يعمل بدلا عنك، لكن السؤال الذي يجب أن يسبق أي خطوة، كيف يعمل هذا الشيء أصلا؟ وإيش المخاطر؟ ومين يتحمل هذه الخسارة؟ فكمان لازم تسأل نفسك، هل هناك بيكون بيانات وتجارب حقيقية، أو إنه بس بيكون أمام تسويق جميل، أو إنه أنت بتشوف حاجة جميلة طلعت لك؟ وهنا نصل فعلا للفكرة الحقيقية. ريادة الأعمال ليس أن تبحث عن طريقة تكسب فيها المال وبس، وإنما تبحث عن طريق أنت تبني فيها قيمة حقيقية لنفسك. والتداول ودائما نقول هل هذا التداول أو فكرة التداول تعتبر ريادة أعمال؟ فخلونا نبدأ من السؤال الأساسي، هل المتداول أصلا يعتبر رائد أعمال؟ الإجابة ممكن نعم أو بشكل مطلق، يعني لأن التداول في حد ذاته نشاط أصلا مالي. فبينما ريادة الأعمال وعاد يعني ممكن تلاقيها عادة ترتبط بين إنه بناء مشروع ومنتج وخدمة أو نموذج عمل يقدم أو يقدم قيمة للآخرين. نحن قلنا من قبل أنه لازم أصلا الشيء اللي أنت بتعمله أو الفكرة اللي ببالك، الخطة كمان، لازم تقدم استفادة للناس، يعني الناس تستفيد منه، تعرف كيف يعني منتجك أو الأشياء اللي أنت تفكر فيها أنه تاخد اهتمام الناس والناس تهتم فيها. فهنا يعتبر فعلا انه ريادة عمل. والشخص اللي يفتح حساب تداول ويشتري ويبيع لنفسه ما يصبحش تلقائيا صاحب مشروع، هو يمارس نشاط استثماري او نشاط تداولي. يعني ايش يحدث لو بدأ الشخص يبني، او هذا مثلا يبني حول هذا المجال مشروع، مثلا منصة تعليمية لتعليم اساسيات الاسواق، مثلا أداة لتحليل البيانات، برنامج لإدارة المحافظ وأيضا المخاطر، خدمة تقنية لمتابعة الأخبار، لمتابعة كمان البيانات، أداة تساعده باستخدام أو أداة تساعد المستخدم على تنظيم سجل تداولاته. فشركة كمان تقدم حلول تقنية للمتداولين، ونظام لتحليل كميات كبيرة من البيانات. فخدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تلخيص الأخبار المالية. هنا بدأنا نقترب من مفهوم ريادة الأعمال. يعني أنت هنا ما عدتش فقط تحاول أنك تربع حركة السعر، ولا أنك يعني مجرد محاولة، أنت أصبحت تبني شيء يمكن يستخدمه الآخرون أو ممكن تجذب الآخرين بشكل ملحوظ. هنا نقطة مهمة جدا، إنه رائد الأعمال ما يسألش فقط أنا كيف أربح أو أنا كيف ممكن إن أنا أطلع ربح أكبر، بل فعلا بتلاقي هو يسأل ما المشكلة اللي أنا أستطيع أن أنا أحلها. نحن دائما نقول لازم يكون عندك حلول لكل مشكلة أنت تواجهها. فمن يحتاج هذا الحل؟ كيف أقدمه؟ كم تكلفته؟ كيف أختبره؟ إيش المخاطر؟ كيف أجعله فعلا يستمر؟ وهذا الفرق بين عقلية أنا أشتي أربح اليوم وبين عقلية أنا أبني شيء عشان يستمر معي. فالذكاء الاصطناعي اليوم يستطيع أنه يتعامل مع كمية ضخمة من المعلومات، يعني يساعدك في التلخيص، تصنيف البيانات، استخراج الأنماط، كتابة كمان الأكواد، تحليل النصوص، وأتمة بعض العمليات. يعني هنا يفتح أبواب كثيرة أمام رائدة الأعمال أو رائد الأعمال. يعني تخيل مثلا رائد أعمال معه مشروع صغير متعلق بالأسواق، بدل من أنه يجلس ساعات طويلة أمام عشرات الصفحات، يمكن أنه يستخدم أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في جمع المعلومات، وزي ما قالت الأستاذة حواء بالاتصال أنه فعلا الذكاء الاصطناعي سهل لهم بطريقة أكبر من هذه الناحية. أنه واحد يعني يشتغل شغل متعلق بالأسواق، متعلق بالتداول بشيء كبير، يعني لازم يكون أو أنه الذكاء الاصطناعي فعلا فادهم بجمع المعلومات، بتنظيمه، بتلخيص الأخبار، تصنيف البيانات، كمان مقارنة المؤشرات، إنشاء تقارير، كتابة الأكواد الأولية، تحليل سجلات التداول السابقة، تنظيم المعلومات كمان بطريقة أسرع. لكن هنا لازم ننتبه كمان إلى شيء مهم جدا، إنه الذكاء الاصطناعي أداة مش عقل خارق عشان يعرف المستقبل، لكن كتنظيم، كأنه يساعدك في أشياء ممكن. أما إنه بيكون عارف المستقبل أو فاهم حاجة من اللي أنت بتعمله بدون ما أنت تعطيها التوجهات خالص. فأنت فعلا لو أعطيت الذكاء الاصطناعي بيانات ناقصة بتحصل فعلا على تحليل مبني على بيانات ناقصة. لو كانت البيانات سيئة أكيد بتكون النتيجة سيئة. فلو كانت كمان طريقة استخدام النموذج خاطئة، فزي ما تبدو يعني إن ممكن قد يعطيك إجابة تكون شوية كده مقنعة وانت تحاول تقتنع فيها، لكن مش بالضرورة ممكن ان تكون هذه المعلومات او هذه الاشياء اللي عطاك اياها او الاجابة تكون صحيحة. فالاخطر انه الانسان قد يثق في الاجابة لانها مكتوبة بطريقة واثقة، وهنا تظهر مشكلة مهمة، انه الثقة في المظهر بدل التحقق من الحقيقة. لذلك رائد الاعمال الذكي لا يقول الذكاء الاصطناعي قال لي انه هذا صحيح، بل فعلا يقول إنه الذكاء الاصطناعي عطاني نقطة بداية وأنا بتحقق من هذا الأمر. وهذه العقلية ضرورية جدا في المجالات المالية. هل مثلا إنه الذكاء الاصطناعي قادر إنه يتداول بدل الإنسان؟ لا. السؤال غالبا اللي نحن دائما بيجيب بالنا نحن أكيد لا، أو بكثير من الناس إنه هل يستطيع الذكاء الاصطناعي إنه مثلا، أو إنه هل أستطيع إنه أعطي الذكاء الاصطناعي مالي وأقول إنه هذا تداول أو أنت تداول؟ تقنيا توجد أنظمة وبرمجيات كمان قادرة على تنفيذ مثلا عملية آلية ووفق مثلا قواعد خوارزميات محددة. فممكن يعني نحن نقول لا، لكن فعلا زي ما قلنا انه هذا ما يعنيش انه يعرف المستقبل، ولا يعني انه كل روبوت تداول ممكن يكون مربح. يعني ما يعنيش انه كلمة AI الموجودة على اعلان تجعل النظام ذكي او موثوق. احنا طبيعي ما نوثق.
1: اعلانك معنا، وصولك اسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان. عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً

0: عدنية اف ام تقدم برنامج منصة اخضر.
1: ليه انسان العصر الحالي دائم الشكوى والتعب النفسي؟ ليه حاسين دايما وكأننا بنجري في سباق مش عارفين هدفه ولا اخره ايه؟ جري وبس. زمان واحنا صغيرين قوي كانت احلامنا نكبر ونعيش في بيت مع اللي بنحبهم ونبقى مبسوطين وبس، ولما كبرنا شوية زاد حماسنا وتغيرت احلامنا وبقى نفسنا في فلوس كتير وبيت كبير ونبقى مشهورين ونترك اثر في كل مكان نمشي فيه. لكن المفاجأة لما تكبر أكتر بتدرك حقيقة غريبة، وهي أن أحلامك البسيطة وانت صغير كانت أجمل هدف ممكن حد يحلم بيه، اللي هي نعيش مبسوطين وبس. هتعرف لما تفتكر ده أن في هموم أكبر من الفلوس وترك الأثر والشهرة، وتبقى أقصى غايتك حياة هادية ورضا، ومش مهم هتعيش قد إيه، المهم الوقت اللي هتعيشه يبقى فيه هدوء وسلام وتمشي من الدنيا لا ليك ولا عليك. موضوع النهاردة رايق جدا ومحتاج بلكونة وكوباية شاي وقعدة تأمل في نفسك وفي الكون كده. صديقي الإنسان، تعال أخدك في لفة عشان تفهم العالم، جاهز؟ الحلقة مبنية على كتاب في مديح البطء، هي وآلاف الملخصات التانية في 16

يقضي الويك اند بتاعه في رحلة للفضاء على اي كوكب. واضح ان العالم بيمشي بخطوات متسارعة جدا، ومجرد ما تنضج وتبدأ تسعى لهدف معين بيطلع حاجة جديدة تحطك تحت ضغط وتحسسك انك عشان تلاقي السعادة لازم تجري وراها لحد ما يفني الانسان حياته في السعي وراء سعادة عمرها ما بتكتمل. وعشان تتكيف مع كل ده بتضطر تمشي حياتك بسرعة رهيبة. مش عارف تعمل دايت؟ تعال نشفط لك الدهون. عايز تبني عضلات ومشوار الرياضة هياخد منك وقت ومجهود؟ يبقى تاخد مقويات وتنفخ نفسك بسرعة. تعليم اللغة طريق طويل؟ دور على كورس 6 ساعات. الأكل محتاج دقايق عشان يستوي؟ هات أكل جاهز. اتعلم القراءة السريعة، استغل كل ثانية في وقتك في تعليم حاجة جديدة. خد قراراتك بسرعة، مفيش وقت للتأني والتأمل. حاسس انك بتنهج من سرعة الأحداث؟ عشان تفهم اللي بيحصل ده تعال اشرح لك حاجة اسمها مرض الوقت. وده مفهوم أطلقه الطبيب الأمريكي لاري دوسي، يا رب أكون بنطقه صح، وبيقول إن العالم كله بقى عنده وسواس إن الوقت هيخلص وإنه قليل ومش كفاية وإنك لازم تفضل تجري تجري تجري عشان تلحقه. أو يمكن عندنا خوف من الفناء وإن عمرنا محدود على الأرض فمش هنلحق نحقق ونجرب كل حاجة عايزين نعملها. فبقى إنسان العصر الحالي هو إنسان المالتي تاسكينج أو متعدد المهام، ونتيجة لده الواحد بيفقد إحساسه بنفسه وبيفقد إحساسه بكل شيء. يعني تخيل كده معايا صديقي، هل جدك الإنسان كان بيقعد يسأل نفسه كل شوية إيه الجدوى أو إيه الفايدة من كل الأشياء، أو يقول أنا مش حاسس بشغف في اللي بعمله؟ لا. ليه؟ لأن كان بالنسبة له كل الإجابات بديهيات. يعني مثلا كان عارف أنه بيعمل عشان يوفر احتياجات أسرته، فبيشتغل الوقت اللي يوفر احتياجاته وباقي وقته بيضيف علاقات اجتماعية ويعيش حياته. إنما دلوقتي ممكن تلاقي ناس كتير ظروفهم المادية كويس وكل احتياجاتهم متوفرة، بس برضو بيشتغلوا في أكتر من وظيفة في نفس الوقت وكأن في حاجة بتجري وراهم. أو يمكن هم اللي بيجروا ورا سراب السعادة اللي فاكرين إنها ممكن تتحس لو بقى معانا فلوس أكتر. هنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، مش السرعة أفادت البشرية ونقلت الحياة نقلة تانية؟ مش دي السرعة اللي صنعت معجزات محدش كان يتوقعها، ومجتمع زي اليابان محدش كان يتوقع نجاحهم الرهيب بعد قنبلة هيروشيما والدمار اللي تسببت فيه؟ يمكن إحساسهم إن الوقت محدود دفعهم للنجاح بأسرع ما يمكن. يبقى السرعة شيء كويس وكويس جدا كمان، مش كده؟ أحب أعرفك على كاروشي. تعرف مين ده؟ المصطلح ده ظهر في اليابان في أواخر الثمانينات لما كان في موظف اسمه كامي شوجي كان بيشتغل 90 ساعة في الأسبوع خلال فترة ازدهار سوق الأسهم اليابانية، وحتى الشركات كانت منبهرة بيه وكانوا رسمين قدوة ومثل أعلى في الشغل ورمز القوة التحمل، لدرجة إن الشركة خلته يقدم تدريب لكبار الموظفين في فن البيع لحد ما وصل لسن 26 وفجأة مات بنوبة قلبية. كامي شوجي زيه زي ناس كتير، الممرضة أو الدكتور اللي بيشتغلوا بدون راحة ونتفاجئ بموتهم المفاجئ. فمصطلح كاروشي معناه الموت من الإفراط في العمل. هتقولي بس أكيد كل ما نشتغل كل ما ننتج أكتر كل ما نكسب. هقولك للأسف دي طموحات شخص بيحلم بشيء غير واقعي، لأن الواقع بيقول إن مليارات بتدفع سنويا عشان نعالج الإجهاد الناتج عن العمل. ده غير الأخطاء اللي بتحصل نتيجة للسرعة وعدم التركيز وزحمة المهام. يعني الوقت والجهد اللي بتوفرهم لك السرعة بتدفعك قصاده ضريبة كبيرة سواء من حياتك أو من درجة إتقان المهمة وأدائها كما ينبغي. وغير الخسائر المادية اللي بنخسرها نتيجة للسرعة المفرطة، في خسائر أهم وهي العلاقات الاجتماعية اللي بتتسطح جدا. وده ظهر لما عملوا استطلاع رأي للمراهقين الأمريكيين، لقوا إن 73% منهم بيشتكوا إن هم ما بيلاقوش حد يسمعهم في نهاية يومهم، وإنهم قليل لما بيشوفوا أهلهم أو يقضوا معهم وقت. الله، طب إيه الحل دلوقتي؟ هل عايزنا نقعد وما نشتغلش؟ هل عشان أحارب عصر السرعة ده المفروض أبقى بطيء في كل خطواتي؟ لا طبعا يا صديقي، الدنيا مش حرب بين السرعة والبطء، لكن في فلسفة للتوازن ما بينهم. فمش عشان السرعة كارثية بالشكل ده يبقى شوف عكسها واعمله، لكن التوازن واختيار الوتيرة أو الرتم اللي هو النمط الملائم للمهمة نفسها هو المخرج من المتاهة دي. يعني تسرع رتم حياتك لما يكون من المنطقة تسرع، وتمشي على مهلك في هدوء طول ما في حاجة تستدعي ده، يعني بمعنى أصح تظبط الإيقاع المناسب للحياة. لكن تفتكر ده ممكن يتم ازاي؟ لو هنتكلم عن التوازن في سوق العمل كحل للمشكلة زي مشكلة كاروشي، ففي بالفعل دول في أوروبا بدأوا يقللوا عدد أيام العمل في الأسبوع ل4 أيام، والإنتاجية بتاعتهم ما كانتش بتقل، بالعكس كانت بتزيد عن أيام ما كانوا بيشتغلوا الأسبوع كله. وتخيل مثلا لو كان يوم العمل بتاعك 8 ساعات والشركة خلته 4 ساعات، ساعتها الشركة
هتضطر توظف شخصين وده هيقلل نسبة البطالة. وفي فرنسا بالذات حصروا ساعات العمل في 35 ساعة في الأسبوع، وأي ساعة إضافية تحتسب بأجر زيادة، وده خلى الإنتاجية والكفاءة ترتفع. فمن الآخر ما تشتغلش وقت زيادة طول حياتك عشان تنتج أكتر أو عشان تكون ثروة، لا هتعرف لا تشتغل الوقت الإضافي دايما بنفس الفعالية ولا الثروة هتزيد بمضاعفة ساعات العمل. اعرف إزاي تنجز أكتر من حاجة بنفس التركيز ومن غير ما تيجي على نفسك، واعرف

0: كمان ازاي تكون ثروه صح، وده تطبيق اخضر بيساعدك فيه دايما. كمان عشان تظبط ايقاع حياتك قسم وقتك بشكل صحي، بحيث يكون في وقت للعباده والاصدقاء ومتابعه الهوايات والانشطه الرياضيه، او حتى تقعد في الناثينج بوكس بتاعك ما تعملش اي حاجه غير الاسترخاء وتفرغ ذهنك من اي تفكير، ودي حاجات مش مطلوب فيها اي سرعه. وزي ما بيقول عمنا راسل في مقاله لمدح الكسل، ان العمل 4 ساعات في اليوم بيخلي الناس اكثر لطفا واقل فسادا، ومش بيميلوا للتشكيك في الاخرين زي ما طول فترات العمل بتعزز فيهم ده. تسالني سؤال ذكي وتقول طب ايه اللي ممكن تعمله حركة التوازن دي في العالم؟ او ايه المصير المتوقع اللي هيعيش فيه ولادي؟ يا ترى الاجيال الجاية هيكون عندهم حاجة تحفظ لهم سلامهم النفسي وتحميهم من عبادة السرعة، ولا هي بقى ساقية وكله هيدور فيها مهما حاولنا نقاوم؟ شوف، من مصلحة العالم كله انه يبطأ شوية، وإلا البشرية هتفنى. لذلك العالم بدأ ياخد خطوات جادة نحو عالم متأني ومتوازن. بدأت دلوقتي حركات لدعوة الإنسان للأعمال اللي هتزود من استرخاءه وتأمله، زي الزراعة وعمل البساتين وانتظار المحاصيل، أو الأعمال اليدوية والفنون الموسيقية والنحت والخياطة والرياضة، وحتى نوادي القراءة اللي فيها دعوة للتأمل والتفكر. كل ده هدفه يخفف من سرعتك وتهدي شوية. كمان اليابان والصين عملوا نوادي للكسل، الغرض منها كسر وتيرة الحياة السريعة والاستمتاع بالوقت بس. وحتى في الأكل ظهرت حركة الطعام البطيء في روما، عشان تحارب الناس اللي أفقدت الطعام لذته وحولته لمجرد فعل فرداني. الشخص بياخد أكله في السريع ويخلص مع نفسه بدون حديث اجتماعي مع الأصدقاء أو العائلة. ورفضت الحركة برضو فكرة إعطاء الهرمونات للحيوانات أو الكيماويات للنباتات، ورفعوا شعار كل جيدا وحافظ على الكوكب، كدعوة للناس انهم ما يستعجلوش في الزرع ولا في الطبخ ولا في الاكل، ويستمتعوا بكل حاجة. وفي الرياضة ظهر اتجاه نحو الرياضة البطيئة او السوبر سلو، واتضح انها بتعزز القدرة العضلية باكتر من 50% من الاثقال العادية. وزاد معرفة الناس باليوجا، وبقت طريقة عند البعض للتفكير البطيء والتأمل في مقابل التفكير السريع اللي دايما مليان توتر وقلق. وحتى في الطب في أمراض كتير كل اللي بتحتاجه عشان تخف منها هو مجرد مهلة ووقت عشان الجسم يتعامل معاها بشكل صحيح، مش يأس سريع ولا لجوء لطرق الاستشفاء الغريبة زي الإبر الصينية والأعشاب. وكذلك في العلاقة العاطفية، في كلام عن إننا أشخاص بنمل بسرعة ومتمركزين حوالين ذاتنا لدرجة ما بتخليناش فعلا نستمتع بالعلاقة الجنسية من كتر ما بقينا عايزين كل حاجة سريعة. وعشان يعالجوا المشكلة دي بدأ العالم يتجه لشيء اسمه فلسفة التانترا في ممارسة الحب، وده بيركز أكتر على التواصل الروحي في ممارسة الحب مش بس التواصل الجسدي. وآخر وأهم حركة للحد من سرعة العالم هي الحركة اللي استهدفت الأطفال، لأن حياة الأطفال دلوقتي تحولت لضغط رهيب. بدل الجري واللعب والاستكشاف، بقى الطفل لازم يتقن أكتر من لغة ويعرف يعزف ويبقى ماهر في رياضة معينة ويحصل المعلومات العامة. كل ده هو لسه ما كملش 6 سنين، ومطلوب منه يعمل كل حاجة باحترافية شديدة. ويمكن بدأت دلوقتي أصوات عاقلة تعترض على دمج الفصول الدراسية أو التقليل من مدة المقرر الدراسي، لأن ده حشر للمواد والمعلومات في الدماغ بدون فايدة، فمفيش داعي السرعة ولا الحرق مراحل من حياة الأطفال أو الشباب. ومن هنا بدأت حركة مهمة قوي، وهي التعليم المنزلي اللي بتشجع الأطفال على الاستكشاف والتأمل واللعب وبناء حياة اجتماعية بعيدا عن ضغوطات الدوام اليومي والواجبات. وبعد ما كلمتك عن شكل العالم المتسارع وتأثيره على حياتنا، وإزاي نقدر نطبق التوازن بشكل عملي على شغلنا وتفكيرنا وجسمنا وحياتنا العاطفية وأولادنا وحتى أكلنا، عايز أقولك بس وقف شوية. والله وقف شوية، الله يسترك، وقف وما تعملش حاجة، استمتع ببعض البطء، ووقف كل الجري اللي في حياتك واسأل نفسك أنا بجري ليه أصلا. اشرب كوباية شاي وانت بتتأمل في اللي حواليك، بتمنى لك الهدوء والروقان وبس كده. سلام.
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
4: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
5: أهلين أخي، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
5: متى وصلت من السفر؟
4: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
5: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
4: يا أخي. الزواج
5: لا لا لا

0: بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
7: لون جديد.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
9: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
8: يا بابا،
10: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر إنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول إنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
9: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
8: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
9: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه، انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
11: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
12: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
13: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
14: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
13: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
14: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
14: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان
13: حراس الكهرباء،
14: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
13: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
14: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
13: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: اختيار ذكي لراحة تدوم.
15: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
17: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم مجالس تدبر سورة البقرة، ونحن اليوم في الجزء الثاني من السورة. السورة كما ذكرنا لكم في المجلس السابق والمجلس الأول أنها تنقسم إلى قسمين، قسم في أصول العلم، قسم في قواعد الشريعة. القسم الثاني هي التطبيقات والتي فيها التشريعات، والتي ابتدأها الله عز وجل ببيان أصل التشريع. ما هو أصل التشريع؟ التوحيد، وأن هذا التشريع بني على أساسين مهمين: إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهذا التشريع بني على التوحيد وعلى الرحمة. هذا يدل على أن كل ما بعد ذلك من التشريعات كلها رحمة وكلها توحيد. إلهكم إله وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كأن الله تعالى يقول لما انتهى من الحديث عن بني إسرائيل ومجادلتهم، قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، فكونوا على التوحيد، وهو معكم وهو رحيم بكم، وهو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم تبع ذلك تأكيد على التوحيد أيضا بذكر دلائل التوحيد ودلائل توحيد الربوبية خصوصا، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لاحظوا أن هذا كله حديث في آيات دلائل التوحيد، وهذا يدل أيها الإخوة على أن المؤمن في كل فترة يحتاج إلى أن يجدد التوحيد من خلال تأمل في دلائل القدرة ودلائل الربوبية والبراهين. فكل ذلك يوثق في نفسه الإيمان والتوحيد، ويجدد أمره مع الله عز وجل في توحيده. ثم قال الله عز وجل في شأن محبة المؤمنين لربهم الصادقين، قال في الفرق بينهم وبين غيرهم. ما الفرق بين المؤمنين وبين غيرهم؟ ما الفرق بين هذه الأمة والأمة المكذبة؟ قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهؤلاء اتخذوا أندادا وآلهة وغير ذلك، والذين آمنوا أشد حبا لله بصدقهم وإيمانهم وتوحيدهم وإخلاصهم. و يدخل في ذلك أمة الإسلام ابتداء، ولو يرى الذين ظلموا، ويدخل في ذلك اليهود إذ يرون العذاب بسبب تكذيبه أن القوة لله جميعا. القوة لله بأن أعز المؤمنين وأذل الكافرين، بأن مكن الإسلام وأذل من خالفه، وأن الله شديد العذاب لمن كذب. ثم بين الله عاقبة هؤلاء في النار باتباعهم غير اتخاذهم من دون الله أندادا وكفرهم وتكذيبهم. فقال الله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة اتبرأ الذين اتبعوا. من هم الذين اتبعوا؟ يعني الرؤساء. تبرأوا من الذين اتبعوهم، تبرأوا من الأتباع. عجيب والله، لا إله إلا الله. يعني هؤلاء الأتباع كل عمرهم وهم يلهثون في اتباع هؤلاء وعبادتهم، يوم القيامة قال الله إذ تبرأ الذين اتبعوا الرؤساء والأصنام من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني لم يجدوا فائدة من عبادتهم لهم أبدا، عياذا بالله. أرأيتم أولئك الذين يعبدون الشمس والبقر والذين يعبدون النجوم والذين يعبدون

والوثنية وغير ذلك، كل هؤلاء سيكون هذا شأنهم عياذا بالله. فنحمد الله على التوحيد. وقال الذين اتبعوا، قال الذين اتبعوا يعني الأتباع، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. هل ينفع؟ لا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، هذه الأعمال التي كانوا يعبدونها من دون الله حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار عياذا بالله. هذا انتهى الحديث عن قضية التوحيد والشرك ومآل كل واحد منهما. ثم بدأ الحديث عن التشريعات ببيان أصل الشريعة أيضا. الأصل الأول التوحيد، إلهكم إله واحد. هنا أصل ثاني في التشريع، وهو قوله تعالى يا أيها الناس. ليس هذا في أمة الإسلام فقط، للناس جميعا. قال الله كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الله عز وجل أحل مال الأرض للكافر للمسلم والكافر وغير ذلك حلالا طيبا، ولكن ولا تتبعوا خطوات الشيطان بالكفر والتكذيب والشرك والابتداع والتحليل والتحريم لغير ما أنزل الله، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل أباح لكم كل شيء، فلماذا تتبعون طريق الشيطان وسبله وشهواته وما حرم الله عز وجل؟ ثم قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله من شريعته وما أحل، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا مما أحلوا وحرموا، أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني ليسوا على دين، حرموا ما حرموا بغير دليل وغير حجة. ومثل الذين كفروا حينما تناديهم وتنصحهم وتدعوهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عم فهم لا يعقلون. ثم بين الله تعالى هنا النجاء للمؤمنين، توجه للمؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يعني أحل الله لكم الطيبات، لكن حرم عليكم ماذا؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حرمت عليكم أشياء يسيرة جدا فاتركوها، وحللت لكم أشياء كثيرة فخذوها. ثم ذكر الله تعالى حال من يكتم ومن يكذب. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فهذا عاقبة من ترك دين الله وشريعة الله، أنه لا سبيل له إلا عذاب الله، نعوذ بالله من سخطه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا شاكرين لنعمه. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: عند السحر
1: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجلل
3: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عدنية
2: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
1: عدنية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، ذكر الآخرة يجمع شعث القلب ويضبط بوصلة الإنسان في هذه الحياة. جاء في الحديث: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وذكر الآخرة يطرد الهموم والأحزان ويهون المصائب. قال ابن حزم رحمه الله: بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب للنفس، فلم أجدها إلا التوجه إلى الله عز وجل بالعمل الآخرة.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
9: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجل
10: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله الجميع أن يرزقنا، أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، وأن يصلح فساد قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث في اللقاء الماضي عن بعض الآثام والمعاصي ذات الأثر المباشر في فساد القلب، ونستكمل الحديث في هذا الأمر الخطر، لأننا نشكو قسوة في قلوبنا، والسبب ما جنيناه نحن على أنفسنا من مقارفة لهذه الآثام والكبائر والموبقات التي حذرنا الله سبحانه وتعالى لصلاحنا وصلاح قلوبنا. وذكرنا جملة من هذه الذنوب والآثام الظاهرة والخفية، ومن آخرها الشهوة الخفية وهي من أخطرها. وحديثنا في هذا المجلس عن النظر الحرام، ومن ذلك النظر إلى النساء الأجنبيات مباشرة أو غير مباشرة. وقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال الله تبارك وتعالى في توجيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند مخاطبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. نلحظ أن الله عز وجل علل ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فدل على أثر النظر على القلب، وأن طهارة القلب في كف البصر عن الحرام و حجبه عن النظر المحرم. وإذا كان هذا الخطاب لأطهر العباد بعد الأنبياء، وهم أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، فكيف يقول بعضهم إن قلوبنا طاهرة فلا نحتاج إلى احتجاب بيننا وبينهن وغض بصر مع الاختلاط والسفور؟ وهذا ممن لا يقول بمثل هذا الكلام إلا من فسد قلبه وعميت بصيرته والعياذ بالله. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر
والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فبدأ بزنا العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج. وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر وأن ذلك زناها. وقد جعل الله تعالى العين مرآة للقلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته. والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم تقتله جرحته، وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس، فإن لم تحرقه أحرقت بعضه. وقد قيل: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دامت له عين يقلبها في أعين الغيد، موقوف على الخطر. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر جملة من فوائد غض البصر، وذكر منها ما يتعلق بالقلب الذي هو موضوع الحديث هنا، فذكر جملة منها وقال: من آثار غض البصر على القلب، أولا تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق بصره دامت حسرته، فأضر شيء على القلب إرسال البصر، فإنه يريد ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه ولا وصول له إليه، وذلك غاية ألمه وعذابه. ومن آثاره غض البصر على القلب أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه، كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر على وجهه وجوارحه. ولهذا والله أعلم ذكر سبحانه في آية النور، ذكر قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، ثم جاء بعد ذلك بقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فانظر إلى الربط بين النور وبين غض البصر. من هذه الفوائد أنه يورث صحة الفراسة، فإنها من النور وثمراته، وإذا استنار القلب صحة الفراسة. وقال أحد السلف رحمه الله تعالى: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، وأكل الحلال، لم تخطئ فراسته. والله تعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه، فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته، ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بصيرته. أيضا من هذه الثمرات على القلب كما يقول ابن القيم
أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه، وذلك بسبب نور القلب، ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم وانسد عليه باب العلم وطرقه. كذلك يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. ومن هذه الثمرات والفوائد أنه يورث القلب سرورا وفرحا وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر، وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه. قال بعضهم: والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. وأيضا من هذه الثمرات أنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه، ومتى أسرت الشهوة والهوى ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب. من تلك الثمرات أنه يخلف القلب أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة، فإن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة. تتأكد خطورة النظر على القلب إذا كان المنظور له من العاهرات والمومسات، وقد تكون هذه من العقوبات العاجلة على القلب. ولذلك كان من دعاء أم جريج على ابنها: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فهذه عقوبة، والعياذ بالله، عقوبة عاجلة قبل عقوبة الآجلة. فكان من خبره ما كان رحمه الله، فكيف بالذي يقلب ناظريه في القنوات والمسلسلات الهابطة المملوءة بالمومسات والمواقع الإباحية في الشبكة العنكبوتية وغيرها؟ كم تفتك هذه النظرات في قلب صاحبها وهو لا يشعر، وتطمس على قلبه وهو المسكين لا يشعر، وما علم أن هذه أول العقوبات وهي من أشدها من عقوبات العاجلة، وهي مرض القلب وموته. فالعاقل الحريص على سلامة دينه وقلبه، الساعي إلى طريق الاستقامة، أن يكف وسائل إفساد قلبه وبصره، ومن أخطرها إطلاق النظر إلى الحرام المباشر أو غير المباشر. فمن عافاه الله سبحانه وتعالى فهنيئا له، لأن أثر ذلك يدخل إلى القلب وهو وصاحبه لا يشعر، وهنا تكمن الخطورة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، وأن يحمينا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يصلح فساد قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا.
5: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

0: برنامج غموض مع حسن هاشم، عدنية اف ام، لون جديد.
1: ما سأتحدث عنه اليوم خطير وغريب. كائنات أسطورية غامضة تعيش بيننا ولكننا لا نراها. بعضهم يعيش في باطن الأرض والبعض الآخر في الفضاء، أو هكذا يقال. العديد من الشهود رأوا هذه الكائنات، منهم من عاد ليسرد لنا قصصهم المرعبة ويؤكد وجودهم، ومنهم من اختفى إلى الأبد من دون أي أثر. والمريب مزاعم عن اتفاقية سرية بين هذه الكائنات ودول كبرى. هذه الاتفاقية خرقت من قبل هذه الكائنات، فاندلعت حرب لا علم لنا بها، ويبقى الجدل قائما. هل هم حقيقة؟ الرمادي. بعد حلقة اليوم، لن تشير كلمة رمادي إلى درجة من درجات الألوان بالنسبة إلى الكثير منكم، بل إلى مفهوم مختلف كليا يبث الرعب في النفوس عند الإتيان على ذكره، وذلك لسببين. الأول الغموض الكبير الذي يلف المفهوم الجديد لكلمة رمادي، أما الثاني فهو الأحداث المخيفة التي شهدتها البشرية وكانت نهايتها الاختفاء المفاجئ أو الموت بسبب الكشف عن أسرار لا يجب أن تكشف. من هذه اللحظة وحتى أجل غير مسمى، كلمة رمادي سترتبط في ذهنكم بكائنات غير بشرية تعيش بيننا، ترانا ولكننا لا نراها، هكذا يقال. والأكثر رعبا هو أنها تخطفنا بهدف التكاثر. إنهم الرماديون. قبل أن نبدأ أصدقائي، أود أن أشدد على أننا لا نتبنى أي نظرية من النظريات أو القصص التي سأسردها في سياق الحلقة، فقد طرحت هذا الموضوع نزولا عند رغبة الكثير منكم الذين يرغبون بمعرفة المزيد عن هذه الكائنات التي حيكت حولها العديد من الروايات. هل هناك من يشاركنا هذا الكون الفسيح؟ أم أننا وحيدون في فضاء لا حدود له؟ سؤال شغل البشرية منذ بزوغ فجرها وحتى يومنا هذا، وعلى ما أعتقد ستبقى الإجابة لغزا إلى سنوات عديدة أخرى لأكثر من سبب. أبرزها بحسب من يزعمون بأنهم تواصلوا مع كائنات أخرى هو أن هناك من يسعى جاهدا كي يبقى هذا الموضوع سرا مخفيا لدرجة القتل. هل هذا صحيح؟ لا أحد يعلم. الرماديون أو الرماديين كلمة كثر تداولها في الآونة الأخيرة، فمن هم وما هي قصتهم؟ إنهم كائنات غير بشرية كما يزعم من رآهم وخطف على يدهم. تنطبق عليهم المقولة الشهيرة اسم على مسمى، فقد أطلق عليهم اسم الرماديين لأن لونهم رمادي في أغلب الوقت. لا، لم أقل في أغلب الوقت عن عبث، بل لأن من رآهم زعم أن لونهم يتغير إلى الأصفر في حالة واحدة فقط، الجوع. أتعلمون كيف يتغذى الرماديون؟ لا، لا يتناولون الطعام مثلنا، إذ لديهم طريقة معينة تتمثل في امتصاص المواد المغذية عن طريق الجلد وإفراز الفضلات أيضا من خلال الجلد. يقال أن الرماديين هم كائنات عاقلة كالبشر، إلا أنهم ليسوا بشرا، فهم يفتقرون إلى المشاعر الشخصية. سألت نفسي السؤال عينه الذي تفكرون به الآن، كيف عرفت معلومة كهذه إن لم تظهر هذه الكائنات إلى العلن إلى يومنا هذا؟ الإجابة ستعرفونها في سياق الحلقة. ينقسم الرماديون إلى قسمين، أو بالأحرى فصيلتين، الأولى تعيش في الفضاء والثانية في جوف الكرة الأرضية. أتتخيلون أنهم يعيشون معنا على هذا الكوكب ولكننا لا نراهم؟ أتعتقدون؟

وتضم أجهزة غريبة. والمفاجأة الكبرى كانت الاحتكاك بكائنات غريبة لم يراها شنايدر من قبل. شعر بالخطر بطبيعة الحال، وكرد فعل غريزي أطلق النار على اثنين منهم، فأشعل فتيل مواجهة راح ضحيتها العشرات، وأصيب هو فيها إصابة بليغة في صدره. لم ينجو من فريق شنايدر سوى 3 أشخاص، في حين لم يقتل من الكائنات سوى 4 على حد تعبيره. لماذا برأيكم؟ يقول شنايدر أن أسلحة الكائنات كانت غريبة، والأكثر غرابة هو أن طلقاتهم لم تتمكن من الوصول إليهم، وكأن هناك درعا أو جهاز حماية متطور يحول دون ذلك. والآن الجزء الصادم من القصة. الولايات المتحدة الأمريكية على حد تعبير شنايدر على علم بوجود هذه الكائنات وعلى تواصل دائم معها، لدرجة أنها أقامت في العام 1954 اتفاقية معهم تدعى معاهدة غريادا. بنود هذه الاتفاقية ستصدمكم أكثر، وستجعلكم تخافون على حياتكم وحياة أحبائكم. إليكم التفاصيل. تنص المعاهدة على أنه بإمكان هذه الكائنات الحصول من سطح الأرض على الذهب والمواد الضرورية الأخرى لاستمرارهم كالحيوانات والبشر. فالحيوانات كانوا يحتاجونهم للتغذي عليهم، والبشر للتكاثر. حقا مرعب. وضعت الولايات المتحدة شرطا وحيدا في هذه الاتفاقية، وهو أن تزودها الكائنات بأسماء الأشخاص الذين وقع الاختيار عليهم لاستخدامهم للتكاثر، أو بالأحرى للاستنساخ. على ماذا حصل البشر بالمقابل؟ حسنا، بالمقابل تستفيد الولايات المتحدة بتزويدهم لها بأسرار العديد من التقنيات، والتي معظمها يوظف لأغراض عسكرية، ومنها تكنولوجيا الأطباق الطائرة نفسها ونوعية محركاتها. لا، لم تنتهي القصة هنا. بحسب شنايدر، بدأ سكان جوف الأرض من الرماديين بمخالفة الأعداد المنصوص عليها ضمن الاتفاقية، ثم توقفوا تماماً عن إعطاء أسماء البشر الذين يتم إجراء التجارب عليهم، مما يعني خرق بنود المعاهدة. ما اعتبرته الولايات المتحدة إعلان حرب عليها في العام 1979. هل ما قاله شنايدر حقيقي؟ لا أحد يعلم، ولكن هناك ما هو مثير للريبة. فبحسب العلماء، تصريحات شنايدر هي مجرد هلوسات سعيا منه للشهرة. ولكن هل تعلمون أن شنايدر اختفى في ظروف غامضة ليعثر عليه لاحقا جثة هامدة بعد تصريحاته الجريئة هذه؟ غريب، أليس كذلك؟ هل ترغب السلطات بإبقاء الموضوع سرا؟ بغض النظر عن الإجابة، الأكيد هو تصريح زوجته المثير للريبة، إذ أكدت أن الجثة التي قيل أنها لشنايدر ليست له على الإطلاق، مستندة بجوابها على علامات فارقة في جسم شنايدر لم تجدها على الجثة التي نسبت إليه. هذا ليس كل شيء، إذ تعتبر زوجة شنايدر أنه مخطوف. قد يقول البعض منكم أن شنايدر يهلوس ولا يمت ما يقوله للواقع بصلة، ولكن ماذا إن قلت لكم أن هناك حالات خطف على يد هذه الكائنات تحدث عنها أصحابها قد حصلت في عدة أماكن؟ استمعوا إلى هذه القصص المتبقية قبل أن نطلق أي أحكام على موضوعنا اليوم. القصة الأولى تعود إلى العام 1973، حينها أخبر تشارلز هيكسون البالغ من العمر 42 عاما وكالفين باركر البالغ من العمر 19 عاما مكتب رئيس الشرطة في ميسيسيبي أنهما كانا يصطادان من رصيف على الضفة الغربية لنهر باسكاغولا في ميسيسيبي، عندما سمعا صوت طنين وشهدا ضوئين أزرقين وامضين إلى جانب وجود جسم بيضاوي الشكل، عرضه 30 إلى 40 قدما وارتفاعه 8 إلى 10 أقدام. ادعى باركر وهيكسون أنهما كانا واعيين لكنهما مشلولين، وأن 3 كائنات ذات أفواه آلية مشقوقة وكماشة شبيهة بالسرطان قامت بأخذهم على متن الجسم البيضاوي وإخضاعهم للفحص. القصة الثانية هي قصة اختطاف روبرت تايلور في اسكتلندا. عاد تايلور في أحد الأيام إلى منزله وهو أشعث الشعر، ملابسه ممزقة، ويعاني من خدوش في أجزاء من جسمه. زعم آنذاك أن طائرة فضائية حاولت اختطافه إلا أنها فشلت، وعندما يتذكر الأمر يقول أنه رأى صحنا فضائيا يحوم في الغابة التي يعمل بها، وأنه شم رائحة حريق تشبه رائحة الفرامل، وأنه دخل في غيبوبة قصيرة ليجد في وقت لاحق أن الصحن الطائر قد اختفى.
وعندما حاول العودة بسيارته إلى المنزل كانت يداه ورجلاه

0: ترجفان، فلم يتمكن من تشغيل وقيادة السيارة، فعاد إلى منزله سيرا على الأقدام. قصة تايلور أيدها البعض، في حين شكك بها البعض الآخر ولا سيما العلماء. فالبعض اعتبر أن تايلور تعرض لنوبة صرع ما تسبب ببعض الهلوسات، في حين اعتبر البعض الآخر أنه قد يكون تعرض لسكتة دماغية، وأن قصته ليست سوى نسج من خياله. لا أحد يعلم، إلا أن المثير للريبة هو تفصيل يذكره من يؤمن بوجود الرماديين، وهو وجود 6 بوابات على سطح الأرض تؤدي إلى عالم جوف الأرض، وهي بحسب شنايدر تتواجد في سيبيريا والأهرامات في مصر والمكسيك والكثير من المعالم الكبرى حول العالم. الآن إذا أردنا أن نتناول الموضوع من ناحية علمية ودينية، كل هذه القصص مبنية على الروايات التي ذكرتها، وأبرزها قصة فيليب شنايدر الذي يعتبر مصدر ثقة عند الكثيرين لما شغل من مناصب كبيرة خلال تلك البعثات. ولكن وحتى تاريخ تصوير هذه الحلقة لا يوجد أي دليل مادي أو محسوس أن ما حدث مع هؤلاء الأشخاص يرتبط بالواقع، أو أن الرماديين حقا موجودين. لذا رأي العلم بالنفي واضح، ويبقى السر الأكبر والغموض الحقيقي حول عالم جوف الأرض والكائنات الفضائية موقع جدل لم يحسم، أو من يدري لعله حسم في المنطقة 51 الأمريكية السرية من دون أن نعلم. هذه قصة هذه الكائنات الغريبة، ولا معلومات بين يدينا تمكننا من الاعتقاد بوجودها حقا. ولكن هل كنتم تعلمون أن أدولف هتلر هو من أشد المؤمنين بهذه النظرية، لدرجة يقال أنه هرب إلى الأراضي القطبية ليعيش في عالم متطور للغاية؟ لا أحد يعلم.
1: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا،
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
7: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88
1: ما يهمني شفتها اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليه زي
0: عادل يا اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 88.9 عدن يا اف ام.

0: عدنية اف ام
1: اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

0: بشلرز.
1: إعلانك معنا وصولك أسرع.
2: وصولك أسرع
1: في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
5: يا بابا،
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه هو. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
8: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-2993-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت

0: بابا عليا
1: يمكن يبكي. الحلو انه انت عن جد عم بتضحكني
0: والله.
1: He inspires me. He inspired me to write this song.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع.
1: الرئيسي هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
4: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
4: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
4: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
4: نظم معلومات،
3: علوم الحاسوب.
4: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
3: 022-52-966 أو
4: 782-791-333.

0: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
4: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
3: يا بابا،
5: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
4: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
3: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
4: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
6: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
2: لون جديد.

0: المسلسل المصري دبل شيف، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
3: يا ريتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
4: لا، هو الستات لما بقت بتصوت ما بقاش حد بيسمعها،
3: ولا الرجالة. الراجل لما بيقول كلمة مكتئب بنتريق عليه، الراجل لو عيط بنقول عليه عيل طري.
4: طب ما احنا 24 ساعة بنعيط وبتقولوا بتعيط عشان بنت.
2: أنا ابتديت أحس بالوحدة، حاسة كأني سنجل وأنا المفروض في ريليشن شيب. لا بجد والله، بحس إنهم كائنات عايشة على الأرض بلا مشاعر، روبوتس كده بيفكروا بس في احتياجاتهم اللحظية الوقتية دي، عارفة دلوقتي بس.
5: مالها يا قفشت ليه؟
6: الحلقة 27.
3: أنت الأكاونت بتاعك ده ما بتعملش عليه حاجة خالص ليه؟
6: أعمل إيه؟
3: أنت بتسألني بجد؟ يعني أنت ستاند أب كوميديان وكوبي رايتر ومش عارف تعمل محتوى عليه؟ أنت عبيط يا محمد؟ هو باب النجار مخلق قوي كده ليه؟
6: ما إيه؟ ما
3: بس خلاص أنا هتصرف.
6: أنت دخلتي في حياتي أكتر مني أنا شخصيا، أنا كده هخاف علي
3: الصراحة. بدأت أظبط فيها وشكلي كده حبيت الموضوع قوي، أنا بفكر أعمل كده عادي يعني.
6: طب اشتغلي فيها بضمير بقى، وأنا هروح أجري على أكل عيشي، قصدي عيشك. ما علينا، المهم راح شغل وخلاص.
3: وانا بقى هشوف اعمل لك ايه في موضوع السوشيال ميديا ده.
6: ماشي، بس ما تعكيش قوي، خلي بالك شكلي مش عايزه يتبهدل.
3: شكلك شكل ايه يا ابو شكل؟ انت نسيت نفسك يلا ولا ايه؟ قبل ما يحصل ده كان صوت صرصور الحقل اعلى من صوتك في الحفلات من كتر ما الناس ساكته. يا حبيبي
6: انت مستلمه الجسم ده وهو مع كوميديان شاطر. ها
3: يا ابني، دي الناس ما كانتش بتحتفك بالبيض علشان غالي.
6: خلصتي فقره الكوميديا؟ ماشي، انا نازل بقى انجحك في شغلك. ها شغلك،
3: خد خلاص، خد يلا، خلاص خد يلا، خد انت قمص كده ليه؟
6: سلام بقى، مش فاضيلك.

0: دبل شيف دبل شيف.
1: البنات يا جماعة أنواع، يعني في الصفرة اللي ممكن تقولك حبيبتي بجد وحشتيني وهي أصلا مش طايقاكي. ماري محمود هنا بتقول أيوة بجد صاحبتي قوي. أيوة يا مريم، ما أنا بقولك
2: إيه العبط ده؟ إيه الدم التقيل ده؟ 2 مليون فيو ومليون لاف على الهبل ده؟ طب والله لعدهم في البيت كلهم، بس هعملها إزاي دي؟ لازم أفكر في موضوع. ممكن أكلم بنت عشان أكلم بنت ليه؟ تسيتي نفسك ولا إيه يا سارة؟ أنا هعمل أسك. سبتها ليه؟ أيوة حلو كده ومختصر. أوبا أهي بدأت تندع. إيه؟ كانت بتطلع صوت وهي بتاكل؟ لا مقرفة يا صح، ما عندك حق في دي. كانت مصاحباني أنا وتلاتة تانيين ومقسمة الأسبوع علينا. يا نهار أسود، يا لهوي دي عندها جدول زي جعفر العمدة. 100 مسج حلو قوي، انا كده عندي كونتنت يكفيني 10 سنين. حلو قوي، يلا اضاءتنا كاميرتنا ويلا بينا. طب يا جماعه انا عملت اسك من شويه زي الستوري اللي فات، ايه اغرب سبب سبتها؟ عشان بس الحقيقه جالي حاجات اغرب من الخيال. ايه يا جماعه ده بجد، انا قررت المره دي ان ابقى فتان، فاي حد هيقول لي على حاجه هقول اسمه الاول. طيب معانا اول واحد محمد بيقول سبتها عشان كانت

0: حقوقي.
1: لا انا فرحانه بجد والله، فانا فخوره يعني.
2: ايش معنى
1: بقيتي تردي بجمل طويله وقصص زي اللي بقولها؟ انا بقيت مؤثره في حياتك يا ساره ولا ايه؟
2: تاثير اسود ومنيل ب60 نيله. احنا كنا بنقول ايه؟ نسيتيني الله يخرب بيتك.
1: اه صح، برزنتيشن ايه؟
2: بدعه الزفت كلاينت اللي ايمن لبستني مع امبارح.
1: فيها ايه لو اللي اسمه ايمن ده يتهد شويه؟ والله الدنيا هتمشي وهنخلي شغلنا مروقان ونقعد بقى فاضيين طول اليوم ونحكي ونرغي. انا بجد عندي طاقه كلام كبيره قوي مش قادره اسيطر عليها. وتاكلي بقى من فتة الشاورما اللي انا عاملاها من ابو جولي وانا بحكي لك عن اللي حصل امبارح في مسلسل وهل يخفى القمر.
2: هاتي كده فتة الشاورما دي اشوف حاجه.
1: ليه؟ قصدي يعني فضيه كل حاجه، بس انت بتشتغلي دلوقتي.
2: هاتي بس هشوف حاجه كده بسرعه ما تخافيش، اصل الصراحه ريحتها حلوه كده. شفت تتبلتها؟
1: خدي بقى اهي ودوقي بقى. شوفي دويتو بقى اختك مع ابو جوليا هتعمل ايه.
2: الفته دي بقى هتفضل معايا لحد ما تساعديني اخلص القرف اللي انا شغاله عليه ده، فاهمه؟
1: تقدري بيا يا ساره، وانا اللي اديتك اغلى ما املك.
2: ايه هو؟
1: الفته.
2: وكلمه كمان وهاكلها ومش هتدوقي منها ولا حته.
1: لا يا ستي هساعدك، لما التومية دي وقفت اعملها بايدي دول وقشرتها توما وانا سامع ابو جوليا بيقول لها يا مرتي تعالي دوقي. هو لسه في رجاله كده يطبخ اكل حلو وكمان بعد لما يخلص يندهلا تدوق؟ وعدنا يا رب بقى وعدنا.
2: ضيفي بقى للتهديد اللي قلته ان لو صدعتيني هاكلها كلها.
1: طب هاتي خلينا نخلص. بص يا ستي، ممكن بقى تديني الشاورما بتاعتي؟
2: ماشي كده تمام. شفتي لما قفلتي بقك وشك نور ازاي؟
1: بنع الظالم.
3: ايه يا سينيوريت؟
2: يا نعم.
3: عامله ايه؟
2: كويسه. ايه عندنا ميتنج النهارده ولا ايه؟
3: لا يا سينيوريت، بس اشمعنى؟ غريبه يعني انك بتساليني.
2: لا بس عايز اشوف انا مستنيني ايه النهارده، ما هو الواحد ما بقاش عارف مستنيه ايه.
3: لا يا سينيوريت مفيش حاجه النهارده، ما تقلقيش انا ماليش مزاج غير اني اشرب كوفي. اجيب لك؟
2: لو على ايه؟ شكرا يا سيدي اشربها انا. ايمن صح بقول لك ايه؟ انت ملزق لزق قوي. انا مش زعلانه والله، عادي، اصل دي طبيعه بشر يعني. بس ما تقوليش يا سينيوريتا وانت ملبستني في الحيط، ماشي؟
3: انا ما لبستكيش، انا كنت
2: ايمون احنا كبرنا بقى خلاص على الكلام ده. يلا يا حبيبي يلا يلا روح خلاص، انا قلت اللي عندي.
4: دبل شيفت دبل شيفت.
5: يوه مين الرخم ده؟ الو مين معايا؟
6: مين معاكي؟ انت اتبريتي مني؟
5: ايه يا محمد عايز ايه؟
6: يا بنتي انت نايمه والفيديو بتاعك مكسر الدنيا على كل الجروبات، وبعدين هو حد ينام في الوقت ده؟
5: ايوه يا ابني دي خطه، كل بيعملوا حاجات تطلع ترند بيقولوا لمنى الشاذلي انا نزلت الفيديو ونمت على طول.
6: ايوه ولقيت واحد صاحبي بيصحيني يقول لي انت نايم كده وسايب الفيديو بتاعك مكسر الدنيا.
5: الله ينور عليك.
6: طب سيبك من العبط ده وقومي افتحي الفيسبوك والانستا وشوفي الترند. اتشهرتي يا بنت المحظوظه، او انا اللي ابن محظوظه ما بقتش عارف. مش مهم كده كده المحظوظه واحده.
5: طيب خلاص انا هفتحه. سلام. ايه ده ده بجد؟ يا لهوي ايه كل الفولورز دول وايه كل البنات دي؟ دول اكتر من اللي محمد شافهم من يوم ما اتولد. ايه ده؟ دي حتى منى بعتها في الاسك، سبته علشان ما كانش بيسمعني. وانت مين يسمعك يا منى؟ ده انت بتتكلمي اكتر من اذاعه صوت العرب. حلو قوي، لازم افكر بقى هعمل ايه الفتره الجايه، بس الاول لازم اعمل حاجه. الو
7: يا صرصور ازيك؟
5: كله حلو الحمد لله، انت كويس؟
7: الله ده ايه الروقان ده؟
5: كله حلو قوي كمان.
7: الله ده احنا رايقين بقى قوي.
5: هو انت مش عامل فولو لمحمد ولا ايه؟
7: لا عامل طبعا، بس انا مسحول يعني في الشغل طول اليوم، في حاجه ولا ايه؟
5: شغل ايه يا عم؟ افتح شوف الترند.
7: ترند؟ ما لا ما هو ترند دي حاجه من اتنين، يا اما اتطردت من محل كشري وده مستبعد، يا اما عملت قناه تحدي.
5: خلصت؟ ممكن بقى تفتح وتشوف؟
7: طب سلام هتفرج. طب واكلمك؟
5: لا وانا معاك.
7: حاضر استني. طيب ايه ده ايه كل ده؟ ده انت بقيت ترند بجد؟
5: امال يا ابني هو احنا بنلعب؟ ومن ساعتها مش عارف الاقي على الفولو والشير.
7: برافو يا سرسوره، ايه الشطاره دي؟ والله العظيم اشطر واحده. طب مش هننزل نحتفل بقى ولا ايه؟
5: طبعا اكيد ممكن ننزل يا حسام يوم. استنى بس معلش ارد عشان معايا ويتنج.
7: ماشي طيب نتكلم بعدين.
5: الو
8: ازيك يا محمد؟ انا محمد بكري، عارفني طبعا.
5: طبعا تيم بكري. شوف في حد ما يعرفكش؟
8: حلو قوي، يعني احنا كده متفقين.
5: لا مش متفقين.
8: ايه
5: قصدي يعني متفقين على ايه؟ ايه اللي متفقين عليه اصلا؟
8: انا شفت الفيديو وعجبني الهيومر بتاعك، فقلت تيجي تجرب معانا الحفله الجايه يوم 5 الشهر الجاي في مسرح الحضاره.
2: يا لهوي.

0: ده أكبر مسرح في البلد. فرصتك جات لك يا دي يا محمد، بس لازم أتنك عليه شوية.
1: يا يوم 5 ده قريب قوي، مش عارف بقى مواعيدي هتظبط ولا لأ.
2: والله طيب، واضح كده ان مفيش نصيب. سلام يا محمد.
1: يا لهوي، لا يا عم انا بهزر، انت مش كوميديان ولا ايه؟ لا انت شكلك مش كوميديان، بكري بلاش بجد.
2: طب كويس قوي، هكلمك بكره اقول لك تفاصيل. سلام.
1: تمام. لا سلام سلام.
3: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 108.9 حلوه وسكر في عدن جائف ام سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا 88.9
1: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدن جائف ام

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتنا في تغذيتنا. في تغذيتنا. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام. فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول،

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صباح الورد مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا. عدنية اف ام، لون جديد.
7: إعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتس اب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعين يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: أخي المواطن،
7: أختي المواطنة،
6: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
7: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
6: شرب المياه النظيفة،
7: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
6: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
7: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
6: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
7: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
6: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
7: استخدام المرحاض.
6: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: طولوا وحبابي علي طولوا مالي قدرة اتحمل لو قدروا يتحملوا
1: والله يا رايح صوبن سلم لي على اللي بحبن بالله يا رايح

غريب هالبيت، حتى حيطانه بتذكرني فيك، كأنه كل شي فيه بعده ناطرك. يمكن البيت كمان اشتاق قد ما أنا اشتقت لك.

حبايبنا يا حياتنا شبابنا بالحب يا حبايبنا يا حياتنا شبابنا.

Let's see.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن.

شاء الله أول غنوة هقدم لكم أغنية باللهجة اللبنانية للبنان الشقيق. وأنا مش عارف إزاي بشكركم على حفاوتكم وعلى استقبالكم الرائع ده، مش مستغرب من حبايبي وإخوتي اللي أنا باجي عشان ألتقي بيهم كل ما الظروف تسمح لي. كل ما صحتي تسمح لي. كنت بابعد عنكم من حين لآخر. طبعا انتوا عارفين ان انا قلبي تعبان شوية وعشان كده ما بقدرش اغني كتير، لكن عشان خاطركم الموت وانا بغني لجمهوري الحبيب مش كتير عليكم.

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية

ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
1: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستارك.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.